0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: أشكر متخصصون في رعاية كبار السن. أشكر تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكر تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800-274-927.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Hear the difference.
3: Hear the world.
0: 3ZZZ
3: 92.3 FM.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو الزد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

وخاطرة الليلة: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال. وإذا تألمت لألم إنسان فأنت نبيل، أما إذا شاركت في علاجه فأنت عظيم.

ولا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه.

وقال جبران خليل جبران: لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطن لي.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أدى ويقدمها لكم جورج زايد. زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما التي غادر إليها بعد ظهر أمس للقاء البابا لوون 14 في الفاتيكان وعدد من المسؤولين الإيطاليين وفي مقدمهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تشكل واحدة من المحطات الأساسية التي يقصدها رئيس الجمهورية في سياق حشد الدعم للمعركة الدبلوماسية والسياسية التي يقودها للضغط على إسرائيل لوقف عدوانياتها المتواصلة على لبنان وإلزامها بالإيفاء بالتزاماتها التي تجيبها صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل ووضع مندرجاتها على سكة التنفيذ بما يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بصورة عاجلة وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. قد تكون فرنسا الدولة الأعرق في علاقاتها مع لبنان والتي تتعرض لعزل أمريكي إسرائيلي منهجي غير مسبوق عن ملفه التفاوضي خرقت جدار الجمود الدبلوماسي المتمادي الذي يغلف مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية بدليل عدم تحديد موعد رسمي بعد للجولة الثامنة. فمضت باريس في الدفع نحو عقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني من خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر في باريس. اتخذ هذا التطور دلالات بارزة في وقت تدور فيه الأجواء المتصلة بالمفاوضات ضمن دائرة مفرغة وسط تعاظم الحسابات والمخاوف حيال معركة علي الطاهر التي باتت تطرح كاستحقاق حتمي في قابل الأسابيع، علما أن المعطيات المتصلة بهذا الأمر تكشف إخفاق كل ما جرى طرحه من اقتراحات لتسليم الجيش اللبناني موقع علي الطاهر تجنبا لاحتلاله من قبل إسرائيل بفعل رفض الحزب أي حزب الله هذا الطرح. أمر دبلوماسي آخر يتصل بملف العلاقات الدبلوماسية المضطرب بين لبنان وإيران برز أمس ويتصل بانتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان علي رضا شيباني في 24 الحالي، علما أن لبنان كان رفض اعتماده أصلا واعتبره دبلوماسيا غير مرغوب فيه. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في تصريح لجريدة النهار أن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها. توسعت السيطرة الإسرائيلية في جنوب لبنان في 8 قرى وبلدات توغل جيشها فيها أو فرض سيطرة نارية عليها وإخلائها من سكانها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بموازاة أعمال تجريف ونسف وتفجيرات متواصلة في المنطقة المحتلة. ومن هنا النشرة انتهت، وإليكم مباشرة من بيروت من تلفزيون لبنان.

0: في توقيتها الرئيس عون يلتقي قداسة البابا في الفاتيكان والرئيس الإيطالي ورئيسة الحكومة الجمعة في روما. سلم من نظيره الفرنسي دعوة للمشاركة في اجتماع تحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن في باريس في 17 أيلول المقبل. الرئيس بري ترامب وحده قادر على إلزام إسرائيل بوقف الحرب حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني جنوب الليطان. المدير العام لليونسكو يسلم الرئيس عون شهادة إدراج قلاع جبل عمل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب إلى الواجهة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفتح النار على سيارة زويها ويزعم فتح تحقيق. جولات التصعيد الإسرائيلي إذن متواصلة جنوبا، تفجيرات واسعة وسقوط شهيدين. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في ضاحية روما في زيارة إلى العاصمة الإيطالية، يلتقي خلال ملو دولة تحري عاصمة إيطالية بتعرض سفينة شحن لضربات بعدة مقذوفات مجهولة قرب مدينة المخل اليمنية ما ألحق أضرارا بالسفينة. الهيئة تلقت تقريرا عن الحادثة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي المخا من دون تفاصيل عن حجم الأضرار أو وضع طاقم السفينة. في السراي الحكومي سلسلة لقاءات للرئيس سلام الذي أكد أن الاعتداء على التراث اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد. والرئيس سلام اعتبر أن تسجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، فالاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من مجموعة العمل من أجل لبنان برئاسة إدوارد جابرييل الذي وصف اللقاء بالبناء. تركز النقاش على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية ووجوب إعادة السكان إلى منازلهم. جعجع عرض وجهة نظره حيال مسار الاتفاق الإيطالي. اليونسكو إذن تواكب حماية التراث اللبناني ومشاريع ثقافية جديدة.
1: عقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحفيا في حضور نقيبي الصحافة عون الكعكي والمحررين جوزيف الصيفي، تناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية. مارتينوس قال لا شك في أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إصلاحات مهمة من شأنها تنظيم القطاع وتعزيز الصناعة الإعلامية وحفظ الحريات.
0: التحضيرات الجارية للأسبوع الرياضي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة عرضها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وزيرة الشباب والرياضة نورا بيركداريان. وفي السياق وجه الوزير الحجار كتابا إلى البلديات لتنظيم نشاطات رياضية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والشباب والرياضة بما يسهم في تفعيل الحركة الرياضية في مختلف المناطق اللبنانية. جال وزير الزراعة نزار هاني في عدد من بلدات عكار يرافقه النائب محمد سليمان وعدد من رؤساء البلديات بقصد إطلاق مشاريع ومبادرات لدعم المزارعين. هاني سلم عددا من المزارعين مساعدات وتجهيزات زراعية شملت ألواحا للطاقة الشمسية ومضخات للمياه وأنابيب ومستلزمات للري، وذلك بهدف مساعدتهم على مواجهة التحديات التي يعانيها القطاع وتعزيز قدرتهم على الاستمرار. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوشيع عن سلسلة عمليات دهم في منطقة الضم والفرز لتوقيف مطلق النار ميم كاف خلال إشكال يوم أمس أسفر عن مقتل عين شين في منطقة أبي سمرة طرابلس، وذلك نتيجة خلافات سابقة وضبطت أسلحة وذخائر حربية. في موازاة ذلك ونتيجة المتابعة والملاحقة الأمنية تم تحديد موقع مطلق النار بالقرب من الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبودية عكار. حيث عملت وحدة من الجيش على تطويق المكان وإيقافه، كما أوقفت السوريين ميم ألف وفاء ألف لمحاولتهما مساعدة على الفرار إلى الأراضي السورية. وقد سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل الطفلة هند رشب التي كانت تبلغ من العمر 5 سنوات في غزة، وأعلن عن فتح تحقيق جنائي في الحادثة وفي مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب غزة عام 2025. واستشهدت الطفلة الفلسطينية هند رشب في 29 كانون الثاني 2024 مع 6 من أقل.
1: حدثت موسكو عن استهداف سفينة شحن تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وإسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. وقالت سلطات مقاطعة بلغرود الروسية أن مدنيا قتل وأصيب 18 آخرون جراء هجمات أوكرانية مكثفة على المقاطعة. إلى ذلك ذكرت وكالة انترفاكس الروسية أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان اليوم 103 أسرى حرب من كل جانب.
0: ختام النشرة، إلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على محطة إذاعة تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415 1928.

ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان بوست أوف بوكس 1160 برونزويك فيكتوريا 30566.

وأيضا لجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم أيضا الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة الريترو بالزرد ومنها صوت لبنان فشكراً. وإذا تريد الاشتراك في برنامج صوت لبنان اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. لذلك برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني صوت لبنان من إذاعة تريترو بالزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على رقم 0413-213-550.

وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك.

وكما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM.

وليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري ليبقى هذا الصوت على الهواء دائماً. اشتراكك هو ضروري.

صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. والبرنامج اللبناني صوت لبنان يبث على 3 ساعات بالأسبوع، يوم الأربعاء من الساعة 2 إلى 3 بعد الظهر، والخميس مساء من 7 إلى 8، والأحد من 3 إلى 4 بعد الظهر. إذن 3 ساعات بالأسبوع. لذلك نطلب متطوعين ليساهموا بإنعاش برنامج صوت لبنان، وكذلك الاشتراك هو ضروري لتكونوا من ضمن عائلة برنامج صوت لبنان.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج عيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: newsroom. Ukraine appeals to its allies for more air defense missiles after another heavy Russian attack on the capital, Kyiv. Plus, disgraced property tycoon Hui Kaiyan, once Asia's richest man, is sentenced to life in prison in China. And reaction to Harry and Meghan moving back to the UK.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
6: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ, 92.3 FM.
6: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لأمسية الليلة الخميس الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة FM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجاهرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس زي الليلة من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 9415-1923، وذلك بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في أمسية الليلة نشاط غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل الفقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري لهذه الليلة، ومع هذه الفقرة وكلمات ومعاني من الحياة. ثلاثة أشياء إذا ذهبت لن تعود الكلمة، إذا خرجت والزمن إذا مضى والثقة إذا ضاعت. من يظن أن التجاهل يزيد التعلق والمحبة فهذا غباء، لأن التجاهل يصنع البرود والتخلي. ستنجح فقط إلزم الصمت وخطط بعيدا عن المنافقين. عندما أجلس بمفردي يظن الجميع أنه اكتئاب، ولكنها لحظة راحة بعيدة عن تطفلات البشر. كل ذنبك إنك كنت صادقا معهم، وقلبك لا تهون عنه العشرة، لكنهم لا يستحقونك. الكتمان هو الحل الوحيد عندما لا نجد من يفهمنا. عاشر اللي فيه الخير مش اللي عنده الخير. أربعة أشخاص اطردهم من حياتك: الحسود، المحبط، ذو الوجهين، وصاحب المصلحة. الزمن ما بيغيرش حد، بس الناس بترخص نفسها. من السهل التسامح، لكن النسيان وعودة الثقة هو الصعب. يتحدثون في ظهري ويبتسمون في وجهي، ولكن كرما مني سأعذرهم، لأن النفاق مرض وليس على المريض حرج. المتعة في الحياة أن تعيشها على طريقتك وليس على طريقة الآخرين. إياك أن تمدح الوجوه قبل أن تعاشر القلوب. مهما وثقت بالناس اترك أسرارك لنفسك. لا تلتفن يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك. انظر للأعلى فستجد من يرعاك.

أعزائنا المستمعين، احتفلت أمس الأربعاء الطوائف القبطية التابعة للتقويم الشرقي الموافق 19 من شهر أغسطس 13 من شهر مصر بعيد التجلي. ومع هذه الفقرة عن عيد التجلي، عيد التجلي المجيد، تعيد الكنيسة بتذكار تجلي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على طور طابور، وكان معه في ذلك الوقت تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا، وهم الذين عناهم بقوله: أنا من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. متى أصحاح 16 عدد 28. وقد أكمل وعده هذا، فإنه بعد 6 أيام من قوله هذا أخذ التلاميذ الثلاثة وصعد بهم على جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. وقد قصد المسيح بذلك أن يعلمنا بأنه رب موسى ومقيمه من الأموات، وإله إيليا ومنزله من السماوات. وفي قول بطرس: إن شئت نقيم هنا ونصنع 3 مظال، ضعف وأدب. أما الضعف فلتفكيره أن الرب في حاجة إلى ما يستره من الشمس، وأما الأدب فلأنه لم يطلب لنفسه ولمن معه من التلاميذ ما طلبه للمسيح وموسى وإيليا. ولا تعجب من نقص علم التلاميذ، فإنهم لم يكونوا قد أكملوا بعد. ولما قال هذا أتت سحابة وظللتهم، ليرى بطرس أنه غير محتاج إلى مظال مصنوعة بالأيدي. وأتاهم صوت ليثبت في نفس التلاميذ ألوهيته قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له، اسمعوا. ولما سمع التلاميذ ذلك سقطوا على وجوههم، فلمسهم يسوع بيده المباركة وقال لهم: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده، له المجد دائما إلى الأبد آمين. وكل عام وحضراتكم بخير.

أما الآن فما فقرة إعلانات الجالية. إعلان هام: قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع أي يوم 31 يوليو 2026. وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي في هذا الاجتماع: 1- قراءة محضر الاجتماع السابق وتصديق عليه. 2- قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه. 3- إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة. 4- ما يستجد من أعمال أخرى. إمضاء منسق البرنامج. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يومي السبت والأحد الموافق 22 و23 من شهر أغسطس الجاري، وسوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية اللذيذة بمختلف أنواعها: الكبدة الإسكندراني، الزلابية، أم علي، والكثير من المنتجات الشرق أوسطية. يشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة وأيضا الفواكه الطازجة. يشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الإخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-88-6346، السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-39-0902. عنوان كنيسة القديسة العذراء مريم، نمبر 5 إبسوم رود، كنسكتون. وكل عام وحضراتكم بخير.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زيت. وماذا قالوا عن عبقرية العامة المصرية؟ وكلمة الإيد في اللهجة المصرية ملهاش مثيل، إذ أنها تحتوي على الكثير من المعاني. لما نقول إيده بيضة يعني صاحب فضل ومعروف، إيده مسكة بخيل، إيده تتلف في حرير شاطر الأداء، إيده فرطة كريم بزيادة، جاي وإيده فاضية ما جابش حاجة معاه، إيده طايلة بيقدر يعمل حاجات كتيرة، إيده واصلة وسطته قوية، إيده متكتفة عاجز إنه يعمل أي حاجة، إيده طويلة حرامي، عصفور في اليد فرصة ما تضيعهاش، إيده خفيفة نشال أو شاطر، إيده مخرومة مبذر أو مسرف، إيده طرشة يعني بيضرب جامد وفي أي حتة، إيده على قلبه بيخاف كتير، إيدك معايا ساعدني، إيد ورا وإيد قدام ما معهوش حاجة أو ما يقدرش يعمل حاجة، على حطت إيدك مفيش تغيير، تسلم إيدك ألف شكر، إيدك منه والأرض مفيش فايدة فيه، إيدك على المعلوم هات الفلوس، والإيد قصيرة يعني مفلس أو غير قادر، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار أنت مش حاسس بيه، ماسكه في إيده اللي بتوجعه ماسك عليه زلة، إيدي على كتفك أنا معك.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، ومع هذه الفقرة وعن شعوب وعادات وثقافات غريبة، نلقي مع بعض نظرة سريعة على بعض من أغرب عادات الشعوب في العالم، وتذكر أن ما قد يبدو غريبا جدا بالنسبة لك هو طبيعي عند بعض الناس والعكس صحيح. من هذه الثقافات في الصين حمل الزوجة فوق فحم مشتعل. يختار البعض أن يقوم بهذه المسيرة الساخنة عندما يخطو الزوجان أولى خطواتهم إلى منزل جديد، واختار البعض الآخر أن يؤجلها إلى أن تصبح الزوجة حامل حتى يساعدها على ولادة سهلة يسيرة. عادة ما يخطو الزوج فوق الفحم المشتعل بقدمين عاريتين وهو يحمل الزوج على ظهره، ولابد أنها عادة مؤلمة للغاية. طبعا دي حاجة صعبة خالص يعني. تاني حاجة من أسبانيا، مهرجان القفز فوق الأطفال. يقام في أسبانيا مهرجان سنوي يدعى الكولاكو في قرية كاستيلكو دي موريسيا في أسبانيا، وفي هذا المهرجان يقام سباق شبيه بسباق الحواجز، إذ يجري رجال يرتدون زي شياطين أصفر ويقفزون فوق أطفال حديثي الولادة. يوضع الأطفال الذين ولدوا طوال العام السابق على وسائد في صفوف منتظمة في شارع عام، ثم يأتي رجل يرتدون أزياء تنكرية صفراء وأقنعة مخيفة، يجرون في الشارع ويقفزون فوق الأطفال وكأنهم يمارسون رياضة الجري مع القفز فوق الحواجز. بدأ هذا المهرجان الغريب في أوائل القرن 17، حيث يؤمن سكان القرية أن هذا التقليد الغريب يبعد الشياطين عن الأطفال وينثر الناس بتلالات الزهور على الأطفال بعد انتهاء المهرجان. طب لو واحد بينط ولا بيقفز فوق الأطفال ووقع على طفل هيحصل ايه؟ انتوا عارفين. ومن اسبانيا في المانيا، تكسير كل شيء من ادوات الطعام وزخارف لكسر الخوف للحظ الجيد. في احتفال غير رسمي اجتمع اقارب واصدقاء الزوجين المقبلين على الزواج في المانيا لتحطيم الاواني الخزفية المختلفة مثل ادوات الطعام. يجب أن يقوم الزوجان بعد ذلك بتنظيف المكان ولملمة كل تلك الآنية المكسورة. يؤمن الناس هناك أن هذه العادة تجلب الحظ الجيد للزوجان، أو على الأقل تجعلهما يقدران قيمة التعاون والعمل الجاد لإنجاح الزواج. تبدو عادة هادفة، أليس كذلك؟ وعن حرب الطماطم، تعد حرب الطماطم أو البندورة أحد التقاليد المنتشرة في مدينة فالنسيا إحدى مدن أسبانيا. يتجمع العديد من الأشخاص في الميادين العامة والطرق من أجل الاستعداد لبداية حرب الطماطم التي تستخدم فيها كميات كبيرة من الطماطم، ويقوم الناس بضرب بعضهم بعضا بها، وبعد نهاية الحرب يجتمع المشاركون جميعهم معا لتناول الطعام. وعن مهرجان لضرب الأزواج، من العادات القديمة الغريبة المضحكة في الهند هو مهرجان ضرب الأزواج في يوم المهرجان. تذهب الفتيات الراغبة في الزواج حاملة ما تيسر لها من عصي، تذهب إلى المهرجان وتنتقي الرجل الذي تعتقد أنه يصلح للزواج بها، وتنهال عليه ضربا بالعصي على رأسه وعلى ظهره، فإذا اشتكى أو تذمر فهو جبان لا يصلح للزواج. أما العريس الذي يستحمل الضرب فهو الرجل المسؤول الذي يصلح للزواج. وعندما يعرف الإنسان ثقافات الشعوب المختلفة في مختلف أنحاء العالم، فإنه حتما سيعرف حضارتهم وستعرف على فكر جديد وعادات مختلفة. يعني هينضرب قبل الزواج، أمال بعد الزواج يحصل له إيه؟ ربنا يستر. وفي الدنمارك عيد ميلاد مغطى بالقرفة. إذا كنت غير متزوج وتعيش في الدنمارك، عادة ما يحتفل الأهل والأصدقاء بعيد ميلادك 25 بإقامة احتفال عطر وتغطيتك تماما بالقرفة. يعتقد الكثيرين أن هذه العادة ترجع إلى الوقت الذي كان تجار التوابل يرتحلون فيه من مكان لآخر ولا يظلون في مكان واحد لوقت كاف يسمح بإيجاد زوجة مناسبة. ولكن أغلب الظن أن الدنماركيين قد احتفلوا واحتفظوا بهذه العادة لأنهم تعطيهم طريقة ممتعة للاحتفال بأعياد الميلاد الهامة. على الأقل هي متعة، هي ممتعة حتى عيد الميلاد رقم 30 حيث يتم استبدال القرفة بالفلفل المطحون. لسبب ما لا يبدو هذا ممتعا لصاحب عيد الميلاد. وفي البرازيل اكتمال الرجولة بالنمل الرصاصي. طبقا لمعتقدات قبيلة ساتير مأوى والتي تعيش في غابات الأمازون في البرازيل، لا يصبح الصبي رجلا مكتمل الرجولة حتى يستطيع تحمل لدغات جيش من النمل الرصاصي. تعد لدغة هذا النوع من النمل من أكثر لدغات الحشرات تماما، إذ يقول البعض إنها تماثل شعور الطلقة الرصاصية. وتضمن الاحتفال ووضع الصبية أيديهم في قفازات مليئة بهذا النمل وهم يرقصون. كما أن هذا الطقس لا يقام مرة واحدة وحسب بل تتم عادته حتى يستطيع الصبي تحمل اللدغات المؤلمة دون أن يبكي. اليوم الذي يتحمل فيه الصبي هذا التعذيب دون أن تسيل منه دمعة واحدة هو اليوم الذي يصبح فيه رجلا وتحتفي به القبيلة. وعن مهرجان وليمة القرود في تايلاند. تقام وليمة سنوية ضخمة كل عام في مدينة لابوري في تايلاند على شرف الأعداد الكبيرة من قرود الماكاو التي تعيش في المدينة. وسبب هذه الوليمة هو رغبة السكان في تقديم الشكر والثناء للقرود على الحظ الحسن الذي يجلبونه إلى المدينة والسكان. يستمتع عدد كبير من الناس بمشاهدة هذا المهرجان السنوي. في الواقع تسافر أعداد كبيرة من السياح إلى المدينة في آخر أحد من شهر نوفمبر خصيصا لحضور مهرجان وليمة القرود. ويبدأ الاحتفال السنوي بمشاهدة رقصات ممتعة يقوم بها راقصون يرتدون زي تنكري على شكل قرود. وعندما يصل ضيوف الشرف قرود الماكاو يرتفع الغطاء من على موائد المأدبة ليكشف مجموعة كبيرة من الخضروات والفواكه المتنوعة الموضوعة بشكل مزين على الموائد. مشاهدة القرود وهي تقفز على أهرامات الخضروات والفواكه عبر الموائد لتلتهم ما يحلو لها، أمر ممتع بكل تأكيد. ولكن ولا شك أن مأدبة القرود السنوية إحدى أهم العادات الغريبة في العالم. عالم غريب وعادات غريبة.
1: من امتى بتمثل؟ طول عمرك هو تمثيل؟ زمان يا باشا وانا في المدرسة كنت منضم لفريق التمثيل. انا هحكي لحضرتك الحكاية دي جات ازاي. مرة كنت قاعد على القهوة جالي واحد صاحبي قال لي في مخرج خواجة بيصور فيلم هنا في البلد، تيجي تشتغل كومبارس؟ قلت له اشتغل. روح شافني المخرج عجبته شغلني.
2: ما لقيتش غير دور حرامي تمثل.
1: أنا والله المرة دي حرامي، أترقى شوية برئيس عصابة، أترقى أكتر برئيس جمهورية.
2: الرئيس
1: يا مهر أزرق، عاش الرئيس.
2: قلت أزرق.
1: عاش الزعيم الحلو الجدع أبو عيون جريئة.
2: فمين يا صاير أسألوك عشان تعمل رئيس الجمهورية؟
1: سيادتك مش
2: أنا اللي بكلمك.
1: أنا هعمل كده وأنت اختار ساعتي يا باشا. أنا بحلم. هو الحلم حرام؟
2: وقبل كده كنت بتشتغل إيه؟
1: ما فيش ولا انا قعدت فيها اكتر من يومين. كان كل ما صاحب الشغل يشوفني يبعد عننا انت عايز تودينا في داهيه
2: عشان مشاغب.
1: لا يا فندم، اصلهم بقى بصراحه بيقولوا ان في شبه كبير قوي بيني وبين
2: بسم الله الرحمن الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم.
1: قصدك شبه فخامه الزعيم
2: ده ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. وانا طول يا باشا. قول يا زنون موضوع الشبه ده اكتشفته من امتى؟ والله يا باشا انا ما عرفتش غير قريب. انا هحكي لحضرتك عرفت ازاي. مره كنت رايح اقدم على شغلانه جديده وما كانش عندي بدله. استلفت بدله واحد صاحبي ساكن ورانا هنا عبده النتن، هو نتن بس جدع يعني الحقيقه. لبست البدله والجرافته وشيبت قوي وركبت الاوتوبيس. جه المحصل بيقول لي تذاكر، طلعت له حق التذكره بديها له. الراجل بص في وشي كده وفجاه قال لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح ناطط من الشباك. انا اتخضيت. في راجل محترم قاعد، قلت له يا محترم هو المحصل عمل كده ليه؟ الراجل قاعد بص لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح مرجع وناطط من الباب. راجل عجوز قاعد، قلت له يا حاج الاثنين دول عملوا كده ليه؟ الراجل عجوز بص لي قوي كده وقال الله يخرب بيتك، هو انت ورانا في كل حته؟ نفتح التلفزيون نلاقيك في وشنا، ننزل الشارع صورك في كل شب، كمان في الاوتوبيس. وراح مطلع مسدس ضرب نفسه برصاص. انا قلت الله ايه يا اخوانا في ايه؟ راح كل الاوتوبيس بالروح بالدم نفديك يا زعيم، ونط من الباب ونط من الشباك. ورحت راح جالي على السواق، قلت له يا اصلا الناس دي بتعمل كده ليه؟ السواق بص لي وراح موارد اتجاه الاوتوبيس. قلت له رايح فين؟ قال لي هوصل سيادتك للعصر الجمهوري. انا قلت ده اوتوبيس مدني، رحت ناطط من الشباك انا كمان وماشي. يا دوب بمشي خطوتين لاقي زحمه وعالم. في يا اخوانا قالوا سياده الرئيس ربنا يا رب يطول لنا في عمره جاي يفتتح المصنع العالمي النووي لانتاج رباط الجزم. انا قلت ايه اقف اتفرج على سياده الزعيم، لان انا بصراحه بحب سياده الزعيم يعني زي ما بحب سياده كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت، اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع. سياده الرئيس وصل من غير موتوسيكلات ولا عربيات. لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه بعمل كده، لقيت مقص في ايدي. قالوا لي اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني. مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدبكت. في يا اخوانا قالوا سياده الرئيس وصل. واحد قال سياده الرئيس وصل. هم دي جميل وعينك ما تشوف الا النور. جميع فئات الشعب بتضرب في عمال فلاحين اساتذه جامعات طلبه مدارس. وفي النهايه لقيت نفسي ملقى على ظهري في دوره مياه، والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دوره المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح صار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان فك زنقته يروح يصار مع الرئيس. لا والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحه النشادر فوقتني بقى يا باشا. نايم في حمام سباحه يا باشا. لقيت نفسي قايم، اي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسويه كويسه، وقعدت اغني اغاني وطنيه. بس اقول لك على حاجه بصراحه يا باشا، انا ساعتها احسست بالفخر الشديد ان انا شبه سياده الرئيس، لان حقيقه هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس اعتدى للسيد الزعيم من ساعتها وما زلت بدعي له ربنا يخليهن بحق جاه النبي. اللهم خلي الزعيم وادي له زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليه لنا يا رب، وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه. اللهم اطحن الزعيم. اللهم اقسم من بابا غنوج.

0: لهم حاجه النبي. اللهم جرجر الزعيم القائد واديله بطيخ. اللهم بطخه. اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير نزل. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع الفاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول.
1: أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج المصري لهذه الأمسية. أتمنى أن يكون برنامج الليلة قد نال رضاكم وسعدتم به كما سعدت أنا بصحبتكم معي. يتجدد بكم اللقاء يوم السبت القادم من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال، وأتمنى لكم نوما هادئا وأحلاما سعيدة، وتصبحون على خير. ونستمع الآن إلى المطرب عبد الحليم حافظ في أغنية صدفة، وتصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.